لقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

لكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن وتفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح

يا الله ومن يهدِ رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال

وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ.

مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقول

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة

من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم أخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف.

وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.

البخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم

آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون إفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فنتبرأ منهم كما تبرأوا من

الرصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من

ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف

0: صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة،

بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب.

0: بدني. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa Radio Suara Al-Iman dan Al-Iman TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menambah amal ibadah kita, yang mana salah satunya dengan cara belajar ilmu agama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekh Dr. Akram bin Muhammad Az-Ziyar ya hafizahullah taala, yang mana beliau adalah salah satu murid dari Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yang mana insyaallah pada sore hari ini kita akan mengadakan kajian tanya jawab langsung bersama beliau live dari Yordania. Dan untuk mengikat waktu, langsung saja kita berikan tempat dan waktu untuk beliau. Nas'alullah ta'ala ayyuwafiqa syaykhuna wa yanfa' bi kalamihi wa ilmihi al-islam wa al-muslimin. Tafadhal syaykhuna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa'adhan salatu wa tamil taslim alimna wa'adhan rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Marhaban bikum ayyuhal ikhwah wal akhawat al-fadilat. في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إجابة أسئلتكم الإندونيسية في سلسلة أسماء دعاء الأيوب الرضية على الأسئلة الإندونيسية. وهذا مجلس 25 معكم سائلا الله تبارك وتعالى أن يوفقكم للسؤال عما ينفعكم وأن يعيننا على الإجابة على أسئلتكم وفق ما يحبه ويرضاه. وأشكر الإخوة في تلفزيون الإيمان في تلفزيون الفتوى وتلفزيون الإيمان السلفية، ونسأل الله عز وجل أن يتقينهم في صلاة قريبا إن شاء الله بعد أن ينجينا الله وإياهم من البلاء والوباء. وتفضل بأسئلتكم بارك الله فيكم.
1: نعم جزاك الله خيرا شيخنا. Setelah beliau membuka mukaddimah ya, dia mengucapkan salam kepada kita semua, juga berterima kasih kepada para ikhwah dan akhwat sekalian, dan juga kepada para kru di Suara Al-Iman TV di Surabaya. Dan beliau juga berharap semoga dalam waktu dekat ini bisa bertemu dengan kita semua, bisa bertemu dengan para kru Al-Iman TV di Surabaya setelah wabah yang semoga Allah angkat ini berakhir. Amin amin. Assalamualaikum ilaikum fadilatul syekh. Hadis sa'il yas'al an mawqifil ab min الخطأ الذي ارتكبه الولد، وهذا الخطأ يقتضي عقوبة كبيرة، فما موقف هذا الأب تجاه هذا الولد المخطئ جزاك الله خيرا؟
2: السائل يسأل إذا ارتكب الولد خطأ كبيرا فما موقف الوالد من هذا الخطأ إذا كان الخطأ يستحق عقوبة كبيرة؟ الجواب في قول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقد نزلت فيه الآية حين حلف أن لا يصل بعض أرحامه وأن يقطع عنهم النفقة، وعاتبه الله عز وجل فقال له الآية التي سمعتم أو بعض الآية التي سمعتم وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بلى أحب أن يغفر الله لي. فعاد عن يمينه وكفر عنه وأعاد المصطلح لمثابته نفقته التي كان ينفقها عليه، مع أن مصطلح التكبير كبيرة من الكبائر استحق عليها الجلد والحد الشرعي، لأنه تكلم في أرض أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب ومن السبع الموبقات، أذكر المحصنات الغافلات المؤمنات، واستحق عليها العقوبة وعوقب عليها بالجلد في ظهره 80 جلدة مزدرقة من جلده في الظهر والظهر، والذين يعملون من المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وحذرهم الله عز وجل 80 جلدة، وقد بلغ 80 جلدة، ومع هذا الله سبحانه وتعالى أمر بالصفح والعفو وبين أنه غفور رحيم. وهكذا الوالد مع ولده ينبغي عليه أن يعفو ويصفح حتى يغفر الله له، وهو أدرى بذنب ولده أيضا، لكن ينبغي عليه أن تأخذه بولده الشفقة والرحمة، والله أعلم.
3: Jazakallah khairan. Soal pertama di sini disebutkan bagaimana sikap seorang ayah terhadap anaknya yang melakukan kesalahan, yang mana kesalahan ini mengharuskan untuk dijatuhi hukuman yang berat alias tidak ringan. Ya. Maka bagaimana sikap seorang ayah? Maka Syekh Hafidzullah menjawab dengan firman Allah Taala: Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Dan hendaknya mereka saling memaafkan, ya, saling memberikan maaf dan ya memaafkan. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Ya, jadi kalau sebagaimana kalian itu ingin diampuni oleh Allah, maka kalian juga harus memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Ya. Dan ayat ini turun dalam kejadiannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala beliau memutuskan silaturahim dan memutuskan nafkah kepada salah seorang kerabatnya yang bernama Mistah, ya. Yang mana tatkala ada kejadian ini, maka Allah pun menegur Abu Bakar, ya, dengan menurunkan ayat ini. Maka Abu Bakar pun menjawab, ya, tentu aku sangat ingin apabila Allah mengampuni aku. Akhirnya Abu Bakar pun kembali melanjutkan silaturahimnya dan melanjutkan menafkahi kerabatnya ini. Padahal kalau kita lihat, ya, dan juga Abu Bakar kafarah, ya, jadi membatalkan sumpahnya dan melakukan kafarah sumpah, ya, jadi seperti itu. Karena sebelumnya dia bersumpah tidak akan melanjutkan silaturahmi dan nafkah terhadap kerabatnya ini. Kenapa? Karena kerabatnya ini yang bernama Mistah, dia telah melakukan dosa yang besar, ya, yaitu dosa kolektif, ya, menuduh seorang wanita melakukan berzina, wanita yang baik melakukan berzina. Dan itu kejadian itu dituduhkan kepada ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dan ini merupakan dosa yang besar, ya, termasuk 7 dosa besar yang membinasakan, ya, asbabul mubiqat. Dan Mistah pun juga sudah dihukum dengan 80 kali cambukan, ya. Ini adalah hukuman bagi orang yang menuduh seorang wanita yang baik menuduh berzina, ya. Jadi hati-hati. Kemudian setelah dia menerima cambukan pun, Abu Bakar kembali melanjutkan silaturahmi kepadanya dan memberikan nafkah, ya. Di sini kita bisa lihat, ya, salah seorang muslim, salah seorang sahabat yang melakukan dosa besar, ya, dosa besar dicambuk 80 kali, itu pun sama Allah masih disuruh apa? Kita untuk memaafkannya, ya. Wal ya'fu wal yasfahu, ya. Padahal melakukan dosa besar, ya, menuduh seorang wanita berzina, itu aja masih disuruh apa? Memaafkan, ya. Dan tentu, ya, dalam hal ini seorang ayah lebih tahu tentang kesalahan anaknya. Tetapi sekali lagi, saya menekankan harus lebih dikedepankan rasa sayang dan cinta kepada anaknya tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ilaikum fadilatul syekh. Harisa'il yas'al an kaifiyati at-talaq as-sunni badalika bisababi irtikabi ahlihi kabiratan min kabairi dzunub. La'allahu yarju kadzalik minkum an-nasiha. Jazakallahu khairan. هذا الرجل يسأل عن كيفية الطلاق السني يعني الطلاق
2: الطلاق
3: أي الطلاق أيوة
2: نعم
3: الطلاق السني وذلك بسبب ارتكاب أهله كبيرة من كبائر الذنوب وذلك يرجو منكم النصيحة له جزاك الله خيرا.
2: يسأل السائل عن كيفية الطلاق السني لمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ويرجو النصيحة لأهله. والجواب: الطلاق السني الذي ثبت في صحيح القرآن وفي صحيح السنة في صحيح القرآن في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من الجنة ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا صريح القرآن، الأمر بطلاقهن لعدتهن. وقد فصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في سنته أبي صحيحة، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا لحديث في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقتل زوجته وهي عائض، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن الخطاب أن يراجعها، فطلب من المرأة في أثناء الحيض بدزه، وطلب السنة أن يرى من يلبسها في أخر لمن يمسها به في أول طهرها دون أن يمسها. وقد جاءت عدة أحاديث أو عدة روايات بالأحرى لهذا الحديث من الأمير عمر رضي الله تعالى عنهما، وفي بعضها زيادات تبين أكثر من غيرها. فمنها على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليراجعها، يعني وهي حائض فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها في طهرها. وفي رواية أخرى: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، يعني في أثناء الطهر أو تكون حامل يجوز طلاقها في أثناء الحمل. وفي رواية أخرى: مره فليراجعها، ثم إن بدا له طلاقها طلقها في قبل عدتها. وفي رواية وهي مهمة جدا في هذا الباب أنه أمره أن يراجعها، فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت المرة الثانية يطلقها في الطهر الثاني. وهذه زيادة مهمة جدا، لأنها تعطي الإنسان فرصة لأن يفكر بدل الشهر شهرين، يفكر في هل يطلق أم لا يطلق. والرواية هكذا: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهذا الحديث حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري ومسلم. ولذلك هذه الزيادة مهمة جدا، ثم تحيض ثم تطهر، وهذان شهران أقل القليل شهران يفكر الإنسان فيهما في الطلاق تفكيرا جديا، ويكون طلاقا سنيا. فأنا أنصح من أراد طلاق أن لا يتعجل وأن يعمل بهذا الحديث المتفق على صحته، ورواه أصحاب السنن، ورواه الإمام أحمد، ورواه عدد كبير من أئمة الإسلام وأئمة الحديث. فلا يتعجل ويصبر، ولعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا كما قال، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلا يخرجها من بيتها ولا تخرج هي من بيتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن إذا أصابت أو أصابه هو فهذا خلاف صريح للقرآن، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، وخلاف صريح لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويصبح هذا الطلاق طلاق بدعي. هذا بالنسبة للطلاق السني والطلاق البدعي وما يدور حولهما. وأنا أنصح الكل بالتريث وعدم التعجل في الطلاق. نعم.
3: معالي شيخنا، يعني قلتم وتنصح لهذا الرجل أن يصبر، مع أن يعني كما قدمنا آنفا أهله ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، يعني هل الزوج يصبر ولا؟
2: أيضا إذا كان هذه الكبيرة لا تؤثر على نسله وعلى ولده وعلى بيته يعفو ويغفر، لكن إذا أثرت على نسله وذريته وبيته ففي الحديث إذا كان المقصود بكبيرة الذنوب الزنا لا قدر الله، فلا يجوز الإنسان أن يمسك الزانية وأن يصبر على فاحشتها. فالزانية ينكح إلى زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلى زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ولا يدخل الجنة ضيوف، والضيوف هو الذي يرى العيب في أهله ويسكت عليه، فلا يجوز له أن يسكت على العيب في أهله. أما إذا تابت وأنابت وحسنت توبتها بالعمل الصالح، لأن هناك من يدعي التوبة ولا يعمل الصالحات، وشرط التوبة العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فإن يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اعتدى، فلا بد من التوبة بعد التوبة أن يكون بعدها عمل صالح. إذا لم يكن بعدها عمل صالح فالتوبة غير صحيحة وغير صادقة، فلا يمسك مثل هذه المرأة. والله أعلم.
3: جزاك الله خيرا شيخنا. Soal selanjutnya disebutkan tentang cara cerai, ya, cerai atau talak yang sesuai dengan sunnah, karena istrinya telah melakukan sesuatu dosa besar. Maka Syekh Fidhullah menjawab, ya, cara talak atau cerai yang sesuai sunnah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya. Di antaranya ayat dalam surat At-Talaq, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum an-nisaa fatalliquhunna li'iddatihin, sampai akhir ayat, ya wahai nabi, apabila kalian mentalak wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, maka talaklah di iddah mereka, ya, dan hitunglah iddah tersebut, ya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, janganlah kalian keluarkan mereka, istri-istri kalian, dari rumah-rumah

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى سأقوم الآن بالوضوء لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وسننبه على سنة الوضوء وما يجب في الوضوء أيضا، وبعض ما يفعله الناس من الأمور المكروهة أو المحرمة في الوضوء. أول شيء النية، وحلها القلب، أن الإنسان ينوي بقلبه أنه يريد الوضوء، وهذه هي الأصل، أن كل إنسان ما جاء إلى المسجد أو ما جاء إلى مكان الوضوء إلا وهو يريد أن يتوضأ للصلاة، هذا هو الأصل. لكن هي قد تختلف أو تنتفي النية في من يريد أن يعلم، مثلا أريد أن أعلم شخص لا يعرف أن يتوضأ، أقول له افعل كذا وافعل كذا، وأتوضأ أمامه وضوء الصلاة وأنا لم يخطر في بالي أني أتوضأ، هنا لا يصح هذا الوضوء، أنه ليس فيه نية. أما عامة الناس فالأصل أنهم لا يتوضؤون إلا بنية، فلا ينبغي التكلف في هذا الأمر. فأول ما نبدأ بالوضوء قلنا النية ومحلها القلب. نستعد الآن لفعل الوضوء. الآن سأتوضأ مع الشرح، ثم سأتوضأ وضوءا كاملا بدون شرح، وأثناء الشرح سأنبه على بعض الأخطاء أو بعض السنن. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. أنا أتجهز للوضوء. أول شيء نبدأ في الوضوء هو التسمية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: توضأوا بسم الله، فأقول قبل أن أتوضأ بسم الله. ثم أبدأ بغسل الكفين 3 مرات، وتكفي مرة واحدة، ثم بعد ذلك أتمضمض وأستنشق. لو تمضمض 3 مرات ثم استنشقت 3 مرات الوضوء صحيح، ولكن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وسأطبقها الآن إن شاء الله تعالى. ثم أغسل وجهي 3 مرات، ويكون من منبت الشعر، هنا منبت الشعر هذا، إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الوجه ما أواجه به الناس، يغسل كل هذا الوجه. ثم بعد ذلك أغسل يدي من أطراف الأصابع إلى المرفق، وأطراف الأصابع تغسل والمرفق يغسل، ويخطئ بعض الناس يتوضأ يغسل من هنا، وهذا خطأ، لابد أن تغسل كف مرة ثانية، وهذا ركن من أركان الوضوء. ثم اليسرى، ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى، ولكن السنة أن تقدم اليمنى ثم اليسرى. ثم آتي إلى مسح الرأس، أمسح رأسي، ويكون ذهابا وعودة، وتكفي واحدة، إما ذهابا وإما عودة، تكفي واحدة. ثم أمسح أذني بما بقي في يدي من الماء من مسح الرأس، فأمسح الأذنين، السبابة داخل الأذن تمسح، والإبهام خارج الأذن يمسح. ثم أغسل قدمي اليمنى ثم اليسرى، ويجوز اليسرى ثم اليمنى كما جاء عن علي رضي الله عنه. ثم أقول الدعاء الذي في نهاية الوضوء. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بسم الله، أفتح الماء ولا أبذر في الماء، لأن لا يحتاج الأمر ذلك كله، هكذا جيد، هكذا في الماء جيد. أبدأ بسم الله، أغسل الكفين، أتنبه إلى غسل الكفين، وأنا أغسل الكفين الآن لو تلاحظوني أدخل الماء بين أصابعي، بين الأصابع، وهذا ما يسمى بغسل البراجم، وهي من السنة تخليل الأصابع أثناء الوضوء. فإذا الإنسان لم يخلل أصابعه صح الوضوء، لأن الماء سيصل إلى ما بين الأصابع. وأما الحديث الوارد لتنتهكن هذه الأصابع، أو لتنتهكنها النار، أو لتنتهكها النار، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وإن صح فالمقصود التأكيد على هذا الأمر. ولكن جل الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلهم لم يذكروا أنه كان يخلل أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في حديث لقيط قال وخلل بين أصابعك، والحديث فيه أيضا كلام. لكن الشاهد من هذا أن تخليل الأصابع هكذا سنة مستحبة، وكل مكان لا يصل إليه الماء براحة يستحب تخليله هكذا. فنعيد مرة ثانية، هذا تخليل الأصابع، فتح الماء قليل، لكن يفعل كثير من الناس يفتح الماء الأحد، هذا خطأ وخلاف السنة، وإنما يكون فتح الماء
قليلا هكذا غسل الكفين، ثم بعد ذلك يأتي المضمضة والاستنشاق. كما هو الملاحظ تمضمض واستنشق من كف واحدة، وعيدها مرة ثانية. تمضمضت يعني الماء لما أخذته بيدي شيء دخل إلى الفم وشيء دخل إلى الأنف، ثم نثرت بيدي اليسرى. هكذا السنة أن المضمضة الماء نأخذه باليمنى وننثر في اليسرى، ثم بعد ذلك يأتي غسل الوجه. نفس الشيء، نفتح الماء قليلا، نملأ اليدين بالماء، ثم هكذا غسل الوجه. هكذا أخذت الماء بيدي ثم غسلت وجهي، أعيدها مرة ثانية، أو هي ثلاث مرات في الأصل، هذه الثانية، هذه الثالثة، وهكذا يكفي دون تكلف. مررت بيدي على جميع وجهي، غسلت الوجه جميع الوجه غسل بدون تكلف، ومرت اليد على جميع. بعض الناس يأتي يتوضأ هكذا يغسل وجهه مثلا بهذه الطريقة هكذا فقط، ولا تمر اليدان على الجانبين هكذا، وهذا خطأ، وإما لابد أن تمر اليدان على الجانبين، بحيث قلنا من الشحمة إلى الشحمة ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن. هذا بالنسبة لغسل الوجه. الآن غسل اليدين، نبدأ باليمنى وهي السنة، هكذا الماء أيضا هكذا، هذه الثانية وهذه الثالثة. ويوجد طريقة ثانية وهي هكذا، أن نأخذ الماء القليل ثم نفرغه هكذا، نأخذ الماء القليل ونفرغه هكذا، وتمر اليد على اليد هكذا ثلاث مرات. هذا الماء أخذه، وهذا يوافق الآية وأيديكم إلى المرافق، أي من هنا إلى المرافق، ولا بد أن تغسل اليد كاملة هكذا تغسل، وإمرار اليد على اليد هكذا هي السنة، هذا هو سمة التدليك. لكن لو غسلت يدي بهذه الطريقة مثلا، وتأكدت أن الماء مر على اليد كلها دون أن أدلك، الوضوء صحيح. على قول جماهير أهل العلم الوضوء صحيح ما في شيء، لكن السنة الإنسان يدلك، يمر يده على اليد الأخرى. الآن اليد اليسرى نفس الشيء، الماء قليل وهكذا طريقة، وهكذا انتهى هذا الجزء أو هذا العضو، غسل اليدين. يأتينا الآن مسح الرأس، أيضا نبلل اليد بالماء نرمي به، ثم بعد ذلك نبدأ من أول الرأس هكذا، ثم أعود مرة ثانية، ثم الآن يدي مبللة، فأمسح الأذنين بما بقي بالبلل في يدي، فأدخل السبابة هنا هكذا، السبابة والإبهام، الإبهام من الخارج. لكن لو بالسبابة فعلت هكذا وبالسبابة فعلت هكذا جائز، لكن الأفضل السبابة من الداخل والإبهام من الخارج، بحيث مسحت الأذنين. بعد ذلك يأتي غسل القدمين، كذلك أفتح الماء قليلا ثم أبدأ بغسل القدمين، وأيضا أخلل بين الأصابع وأغسل قدمي بهذه الطريقة، هذه القدم اليمنى. وإذا كان أحد يصب عليه من إبريق أو ما شابه ذلك، تكون ثلاث مرات منفصلة كل واحدة على حدة، هذه الأولى مثلا نقول هذه الأولى، ثم بعد ذلك هذه الثانية، ثم بعد ذلك هذه الثالثة. ونفس الشيء قدمي اليسرى كذلك، أخلل الأصابع هكذا ثم الثانية كذلك ثم الثالثة كذلك. الطبيعة هي اللحية، من كانت لحية مكثة، أنا لحية خفيفة، من كانت لحية مكثة يأخذ هكذا بيده الماء، ثم يدخله تحت حنكه هكذا يغسل اللحية، خشية أن يكون الماء لم يصل إلى حيث يخلل
اللحية بهذه الطريقة. الآن سأتوضأ وضوءا كاملا من الأول إلى النهاية بالطريقة التي ذكرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله.

起来的。三年，二倍三倍算，那个是六三年，二倍六了，二倍三年，二倍三倍算，那个是六七，一哈子，一哈子，怎么六三？الآن رسول قدمين هذه الأولى هذه الثانية هذه الثالثة الآن قدم يسرى هذه الأولى هذه الثانية هذه الثالثة الآن تخليل اللحية وبهذا أكون قد انتهيت من الوضوء فأقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تنشيف الأعضاء بعد إتمام الوضوء جائز يجوز أن أنشف أعضاء الوضوء لا أنشف النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى وضوءه أعطي المناديل فردها صلى الله عليه وسلم يقبلها وهي رأى أن يتساقط الماء لأن الذنوب تتساقط مع تساقط الماء كما جاء في الحديث تخرج خطايا من فيه تخرج الخطايا من عينيه حتى تخرج من تحت أشفاره تخرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافره وكذلك الشعر وكذلك الرجلين وهكذا أكون قد أتممت الوضوء وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى أمر وهو أن بعض الناس يمسح الرقبة في الوضوء وهذا خلاف السنة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرقبة في الوضوء إذ ليست من أعضاء الوضوء وإنما أعضاء الوضوء التي مر ذكرها وصلى الله تبارك وتعالى منا علينا وعليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وأنا توضأت ثلاثا ثلاثا ثلاثا وتكفي واحدة لمن أراد أن يتوضأ أن تكون واحدة فقط وليست ثلاثا وهذا أيضا جائز وحتى لا أضيع الفرصة الآن سأتوضأ مرة مرة بسم الله بس ترون كم هو يعني بسيط وسهل بسم الله

0: خفيف الطحينة بالرضم تخليل اللحية. والذي حملني أن أبين أن الوضوء سهل ويسير وبدون تكلف أني رأيت شريطا لأحدهم وهو يتوضأ يتكلف جدا في الوضوء، ثم يقول أخذت هذا عن آبائي عن أجدادي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد لا يقبل عند أهل العلم، وإن الإسناد الذي يقبل عند أهل العلم هو الإسناد الذي يذكر فيه الرجال من هم ومن يكونون. وكذلك سمعت لأحد طلبة العلم يذكر حديثا لتنتهكن هذه الأصابع أو لتنتهكنها النار، يعني تخليل الأصابع. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن هذا سنة وهو تخليل ما بين الأصابع خاصة أصابع الرجلين لأنها ملتصقة نوعا ما بخلاف أصابع اليدين هي منفتحة والماء طبيعي جدا يدخل من خلالها. فأسأل الله تبارك وتعالى منا علينا وعليكم باتباع السنة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.

Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول. بسم الله. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي

بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به

الله. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما

مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم.

قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم

0: معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: ولقد آتينا موسى الهدى وأو

وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا

تمسحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس

سيروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى

أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوبهم